زنه فيوت كم داني هذا تيبيكو زنه ميول الشيك ديلوتان اوتورا تيزينيو سبيرتسكو كما يا موندوم تشيك فيدينلي اجا تو كتي شونغيروت ازين تشيلا شتون كريم تشوكازي دي كول دال سول بالشت الو بني تا ستوديو بان سير نيا تكنيكا